0: نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

الإمام العثيمين رحمه الله يتذكر هذا الحديث ذكره المؤلف الله في بيان الصلب بين اثنين متهاجعين. حديث disebutkan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang sulh

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والبدر
1: والبدر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: هل في ذلك قسم لذي حجر

التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد

0: الأبياد
1: فأكثروا فيها الفساد
0: فأكثروا فيها الفساد
1: فصد عليهم ربك سوط عذاب
0: فصد عليهم ربك سوط عذاب
1: إن ربك لبالمرصاد
0: إن ربك لبالمرصاد
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
0: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
0: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
1: كلا بل لا تكرمون اليتيم
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم.

0: على خمر مسكين
1: وتأكلون التراث أكلا لما
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: وتحبون المال حبا

يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم الغيب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى
1: والضحى.
0: والليل

0: من الأولى.
1: وللآخرة خير لك من الأولى.
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
0: أم يجدك يتيما فآوى.
1: أم يجدك يتيما فآوى.
0: ووجدك ضالا فهدى.
1: ووجدك ضالا.

0: ينتهي لنسفعا بالناصية.
1: كلا إن ينتهي لنسفعا بالناصية.
0: ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: فليدع نادية.
1: فليدع نادية.
0: سندع الزبانية.
1: سندع الزبانية.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والعاديات ضبحا.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.